السماوات والفضيل والصرف والدرجات العليا الرفيع وابعد سواد من محمود الذي وعده.